الله اللي عطاها لينا. وهي ما احنا ما بغيناش نعيشوا ولكن ما دراوش ولكن